قول لك واجي قبل جاك اللي بابا ما تقول تفوت لو وانكو بقى قتير يتقرن كنغل على نادية نني أنا دير أدير نبابا ما تقول نبابا قريجا